زقزقت له وارتمى لاعبا بعلمه عظمه وضعوا الحجاب ورأوا أنفق بها آياتها حلوا براتينه أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت أمجنت, أمجنت, أمجنت, أمجنت, أمجنت, أمجنت, أمجنت